لغا شتاكا لغا سيلوان كما سوسيل كما كوبا لغا مباو لشا ولا بلوك تلت فري لغا شكوم بلا على صالة لا بلا بين لا بلا بورا لغن كوم اينا بينا غن كوبا على من خاسن لتدتاني لغن كوم كوبا لسيجل لغا مسلاب لما ربين لا اوي كابا لغا سنكوبا لغا شوك ولغا من تلقا زمن بركات لغا جوبيا دعوا ميت اوي كابا نيا انا بركات انت تقول لي دربل ربل كوانا بي ال كان بركات لغا شفو دريشا خوجه لجوانس بيك لا بيتوريا مشو تيرو كاتا مشو سوغر ربل سلام عندنا برا قاتل انتو انت اللي شفون زيلي شجر لنبو مالانغا ويك اب لنبو مالانغا لا باقو راجعنا يسيب فوكي لنبو مالانغا سر شكا تقرر بقالا كما كم بيرتزي وجمينة تورا لنهاري بيلي ودا ميكسور وجزر فاما ايه alright موي لسو اي لوك سيسو كي قاتل كمشو سكرا ربطا ميكسور مينا ايه دابا كاري تاقا سلوش مشونونا لقا فوق بيرو ريوانا نار كمشو سكرا ربطا وتاكون كوبا لغا 06087594 سبرا كاسا بسوكا لغا بيجا شلونغوار سبرا كونما كون كوما ايكا كو بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان ماجا هو ايكا يبابو يساقا بيشو سوكرا نبو يساد بيني كاسا تغسبر رولي جاسو مصودون نبنا نونا رسيلا

يلا تبقوا ما قصوا أنا أو تبقوا إنت صوا تبيك صورة جزرة في بيك بيشوف صورة ربوت أنا عيسو غبي عيسو غبي توب 20 بترا نكو نكو مين صورة من اللي كورة من النوانا فيلك بيشوف صورة ربوت لقى صورة صومين سير إكو نكو فملا دين جام بقيا كويلة من فيلك نكو نكو صورة ربوت كارو بيك لا يا إكو مكو مين بيرين نكو تبين صورة لك مين بيلة ومين صورة جزرة في مكاس لا بقى ثمالا ستيشن كوب كمون رسم رامون اللي روا رجولا صو la gashe mele sha sha bo comment channel number 15 ashtonga top 20 bitrano ngono rajo mo she mina ne ai tsama ngona stage ngona bashkisha mo balfridge ete bashkomena la DJ katana na shona jipi de bele kun karate bela shi tala ka DJ sha sha sho batani ke tavano sho abula abula ngi bra tuba de bawana tuba ka de he ka de halana hano wa kullam sharoma sel khabalu serwa ka tengwa na bo decorate na mbona kwala no au

من بالي 060 double 875 942 060 double 875 942 عنكم قرر من 060 double 875 942 من عنكم قرر من بالي 060 double 875 942

وين الزبرة قال سرت قال سكوا جبا شكرا ربو تابك سورة جسر فهم كرر بقال لايا أكا كرر بقال أكا هفك بلور لننو جس 30 minutes of the hour 8 o'clock and 30 minutes before the hour 9 o'clock أسي لندور يا جل لنقودو كوبك سورة بينا نه على الرسول صبر لك شباب الأشياء شباب نصيب ونمبر 6 جاك هذا جاب هذا جاب جاب سكر رب السبيك سر وجه سر فم كرف بقاس لك أنا كنا قصوا لك إن شاء الله لك لك سر سامي سر بينا عين لاند كاس سر السم تال سان غباي جمدة جونا لعونك على فيسبوك دوكان سامر غلام وينا أنا لك ما جنب سكر رب سر سبرك هذا راسكوموتا أنا رسبر لك شبل أشياء شابون تانو نمبر 5